إن رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي المدمة بتقوى الله تعالى، فاتقوه واطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. دال مولاح ويخط بنقاح تخنا دير يلشنو عليه الصلاة والسلام أبو ذر الغفاري أول شوش سيدح أصحابنا تودين خير دوش دوش حيخر أخا تودين جمسيت أخا صداق ديوتر دوي أبو ذر الغفاري شو إلر ديل رسلتون يا رسول الله أوسني وسه دين حشيك أل يلشنو إلر عليه الصلاة والسلام أوصيك بتقوى الله الله ديل خير تمسيت تشاحيك فإنها رأس أمريكا إذا حمص ودكت بلغن كورت بحون إز إيدي كورت بوش دولهم تا داخل دا تقتنا ديلا خيرا مص ودكت منا كورت بحون إز يا رسول الله قي صودا قحشين وسيت إلير شا ديل يشنو إلير شيك عليه الصلاة والسلام عليك بتلاوة القرآن ورعن ديشلاح وذكر الله ديلا دخيق ويلاح فإن ذلك نور في السماوات ونور في الأرض القرآن دي شرب ديل حيخور سيغلاح لاتح حون نور دحون إسأل يا رسول الله قيدي عشين حيخر إلير سوى فامر إلير عليه الصلاة والسلام لا تكثر الضحك ويلر دق مديلاح دق ويلش مغلاح فإنه يميت القلب دق ويلرو دوك دش دحون دوك ديبو قدو دوك شوق دو سوى دوغ أندخل شيء ديل حيخ ورا غوب الخل إتاق ويذهب نور الوجه يحير نور عدوح قنبوه ودائما نأويلش خلر نقع ويلر خا ديل إلش خلا عليه الصلاة والسلام ويل قش خلا ويلش خلا ديل عوادوش ديريك يلش مدين حيخر دائما نأويلش خلر إديك سخلر دو يا رسول الله قي سودا قحشين حيخر إلير سوا عليك بالجهاد جهاد ديلا ديل نوقع غازو ديلا فإنه رهبانية أمتي شيء أمة قاستن خير دش دلو عبادة تحنيس إلير سوى يا رسول الله قيس وداك عشين إلير حيخر فيمر إلير عليه الصلاة والسلام عليك بالصمت إلا من خير ديكم آلر دوترك تب العد إلاح حي بقر ديكو بني مدالي إلاح طاح تب العد عروه بوه بيربحون آلشي فإنه مطردة للشيطان شيد يقور دحون وتب العد عشغل شي شيد عندهم دهت وتب الحقوق دوزوك تدوي شعاد عش ولا ها شيد عنجين دير دحون وعون لك على أمر دينك وتب العد عروة دكنك بآلات ولوشة حدين تح يخز نيس الغو دحون بس العوش وجه الله دالة هو دين ليل شن حي خرخة طيد يسر الويل وين وأقول قولي هذا واستغفر الله لي و...
1: بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.